0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثامنة مع أطيب التمنيات.

دعاء الليلة: اللهم اللهم انزل شفائك لمن مسه الضرر، اللهم اشف وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت يا رب.

المرض لا يؤلم المريض فقط، بل يؤلم من أحبه أيضا. يا رب أسألك التخفيف والعافية لكل مريض يتألم.

وقال نزار قباني: لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى حتى النهاية، ففي البداية كلهم رائعون.

وحكمة الليلة: من لم يشرب من بحر التجربة يمت عطشانا في صحراء الحياة. فالحياة مدرسة، أستاذها الزمان ودروسها التجارب.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون وفدا برلمانيا بريطانيا أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار، لافتا إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وجدد التأكيد أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. ولفت إلى أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن لبنان وضع في صورة الخلية التي تشكلت في سويسرا ونحن جزء منها، وهدفها تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن مسار واشنطن مختلف عنها. ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان. هل سنصل إلى اتفاق؟ لا أحد يعرف مسبقا نتيجة أي مفاوضات، لكننا نعرف جيدا ما نريده منها، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وقال: أنا لا أطلب من الحزب سوى الوفاء بالتزاماته. وأضاف: نحن لا نحصر السلاح إرضاء لإسرائيل، هذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وقد تأخرنا في تنفيذها طويلا، أي منذ إقرار اتفاق الطائف. وبعد تراجع حدة المعارك في جنوب لبنان تتزايد المطالب بالتعويضات، لا سيما أن حجم الخسائر يفوق قدرة الناس على الترميم أو الإعمار، وتبلغ القيمة الإجمالية للخسائر نحو 20 مليار دولار شاملة حربي 24 و26 بحسب تقييم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وفي المقابل تتفاقم النقمة الشعبية داخل بيئات حزب الله مع شعور المواطنين بالهزيمة الفعلية وبالخوف من أن التعويضات هذه المرة لن تصل، لا سيما في ظل ما يحصل إقليميا والمطالبات لإيران بوقف تمويل حزب الله ورفض الدول العربية تقديم أي دعم مالي في ظل وجود سلاح حزب الله. وعلى الرغم الشح في المعلومات المسربة عن جلستي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في إطار الجولة الخامسة المنعقدة منذ الثلاثاء في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن والتي تنتهي اليوم، لم يكن كافيا أن أجواء مشدودة للغاية سادتها، ليس فقط بسبب التعقيدات الأساسية التي تواجهها، وإنما أيضا بفعل عامل إضافي زاد وطأة على التعقيدات وتمثل في التداعيات الضمنية لإقحام إيران في خلفية الملف اللبناني على يد مفاوضي سويسرا على المسار الأمريكي الإيراني. هذا العامل جعل مواقف الوفد الإسرائيلي أكثر تشددا حيال الاشتراطات للانسحاب التدريجي من الجنوب أو بند المناطق التجريدية، فيما كان الوفد اللبناني يتمسك بثوابت مرسومة له في بيروت، ولكن كثر استرعاهم انسحاب الوفد العسكري من الاجتماع أول من أمس لعدم التقاط الصورة الرسمية للوفود المشاركة، تاركا الوفد الدبلوماسي اللبناني وحده بما رسم تساؤلات واستغراب. وقد أشار السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في تصريح قبيل الجلسة الثانية أمس إلى أنه كان هناك تعثرا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، لكن نأمل أن يحل لاحقا. تعرض عنصر في الجيش اللبناني لاعتداء بالضرب في بلدة دبين الجنوبية، حيث أقدم المدعو حيطة على الاعتداء على الجندي ما استدعى نقله إلى المستشفى مستشفى مرجعيون لتلقي العلاج نتيجة الإصابات التي تعرض لها. ووفق المعلومات فإن الجندي المعتدى عليه هو من أبناء بلدة دبين، كان يتفقد منزله في البلدة عند وقوع الإشكال، كما أفيد بأن المعتدي وجه إليه عبارات تتضمن أن المسيحيين غير مرغوب بهم في دبين. وعلى أثر الحادث بشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتحركت لتوقيف المشتبه به، إلا أنه فر إلى جهة مجهولة، فيما تستمر الجهود لتعقبه واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أنه عقد على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية اجتماعا موسعا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. أوضح رجي أنه بحث مع كالاس أهمية المسار التفاوضي باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الاستقرار في لبنان واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها. أعلن مسؤول إسرائيلي في حديث للقناة 13 أن بلاده ستنسحب من مساحة صغيرة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه يجب إعطاء واشنطن فرصة لتجربة المناطق التجريبية. كشف رئيس مجلس النواب نبي بري أن إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار، وهذا ما أبلغته للجنة الميكانيزم المشرفة على تطبيق وقف أعمال العدائية. أكد مصرف لبنان عقب استهداف أحد فروعه في النبطية أن الضربة لم تكن عرضية أو ناجمة عن أضرار جانبية، بل شكلت إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع للمصرف المركزي باعتباره جزءا لا يتجزأ من مؤسسات الدولة. النشرة انتهت، وإليكم نشرة موجزة من راديو تيلي ليبون مباشرة.
1: المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية العسكرية مستمرة في واشنطن في وزارة الخارجية، ويرأس الوفد العسكري السفير سيمون كرم. الوفد العسكري برئاسة سفير كرم في مبنى الخارجية لمناقشة عملية لثلاث نقاط: الأولى مبدأ المناطق النموذجية، ونصر على هذا المصطلح النموذجية، بمعنى أن تكون المنطقة نموذجا لوقف نار وانسحاب إسرائيلي ودخول الجيش إلى المنطقة التي يتفق عليها وعودة الأهالي إليها. النقطة الثانية، آلية فض النزاع بالتعاون مع سينتكوم، يعني طبعا الأمريكية، يعني عبر الوسيط الأمريكي وما يثار بالميكانيزم، وطبعا كل فريق من أفريقاء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية العسكرية له وجهة نظر. ثالث نقطة، إن كان الخروج ببيان حول جولة اليوم. الوفد العسكري الآن اللبناني والأمريكي والإسرائيلي لا يزال الآن يبحث بالنقطة الأولى، والجهات الثلاث كل لديها وجهة نظر. البحث في تقاطع بموضوع المنطقة النموذجية، يعني اتفقوا على مصطلح المنطقة النموذجية، ولكن أي منطقة وأي حدود لهذه المنطقة؟ الأكيد بالنسبة إلى لبنان لا يمكن إلا أن يكون قسم من المنطقة النموذجية واقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وتحت الخط الأصفر، يعني مثل ما عمين حكى مناطق تانية أخرى. لبنان يتمسك بأن تكون المنطقة النموذجية تحت الاحتلال وتحت الخط الأصفر، فعندما يتفق على حدود هذه المنطقة يعني يجب الانسحاب من هذه المنطقة التي يحتلها الإسرائيلي ثم دخول الجيش. بالنسبة إلى لبنان فهو يرفض ما يثار عن مراقبة إسرائيلية، يرفضها رفضا تاما. بالنسبة إلى ما حكي عن خلية، كان لبنان قد رحب بالفكرة ولا يزال يرحب بها، لكنها لم تتألف بعد، في انتظار أن تستكمل معالمها وأن يتم الاتصال بين لبنان مع الأفرقاء المعنيين بما حكي عن خلية. هذه الخلية لا تطرح في المفاوضات القائمة الآن في واشنطن. يمكن الاستنتاج من كلام السفير عيسى عن جولة أمس وكلام نتنياهو اليوم أن ثمة اتجاها إسرائيليا للتصعيد في زمن انتخابي إسرائيلي أو محاولة إسرائيلية لإجهاض مذكرة سويسرا. إن لبنان غير معني أبدا بهذا الأمر، غير معني بتاتا بموضوع سويسرا. غدا هناك بيان لإعلان نيات منتظر غدا يتعلق بالمرحلة المقبلة، سواء بالنسبة إلى الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأهالي. يمكن القول اليوم إن هناك تقدما بالبحث في المناطق النموذجية بالعودة إلى هذا الاجتماع. في شكل عام أفدنا أن موقف الدولة اللبنانية إن أي منطقة سينسحب منها الإسرائيلي لبنان سيعمل ضمن ثوابته الخمسة. الدولة اللبنانية جاهزة لتعبئة أي منطقة نموذجية ينسحب منها المحتل الإسرائيلي.
2: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أكد أمام وفد من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عون الكعكي في موضوع مسار المفاوضات أن لبنان وضع في صورة الخلية التي تشكلت في سويسرا ونحن جزء منها وهدفها تثبيت وقف اطلاق النار، إلا أن مسار واشنطن مختلف عنها. وأضاف ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان، متسائلا هل سنصل إلى اتفاق؟ لا أحد يعرف مسبقا نتيجة أي مفاوضات، لكننا نعرف جيدا ما نريده منها وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وأضاف لن نقبل ببقاء خمس نقاط محتلة ولا نقطتين، ونطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وفي المقابل نقدر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول، ولست متشائما. وفي موضوع حصرية السلاح وتطبيق اتفاق الطائف قال رئيس سلام هناك مسألة غير قابلة للجدل، فاتفاق الطائف يتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي وعن الإصلاحات وكذلك عن بسط سلطة الدولة، ونحن متأخرون 36 عاما عن بسط سلطة الدولة وعن عدد من الإصلاحات منذ إقرار اتفاق الطائف. وتابع أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته، فقد التزم من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءا منها بتطبيق القرار 1701 الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم على جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح، كما التزم مجددا عام 2024 في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية بحصرية السلاح، وقد حدد الاتفاق حصرا للجهات الست المخولة حمل السلاح. وأضاف: نحن لا نحصر السلاح إرضاء لإسرائيل، هذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وقد تأخرنا في تنفيذها طويلا، أي منذ إقرار اتفاق الطائف. من جهته وزير الحرب الإسرائيلي قال مجددا: لن ننسحب من لبنان حتى لو كان هناك طلب أمريكي.
3: سلم الأمن العام اللبناني السلطات السورية 121 محكوما سوريا، فبعد اتفاق الحكومتين السورية واللبنانية عند معبر المصنع الحدودي نقل المحكومون من سجن رومي بواسطة 8 باصات للمديرية العامة للأمن العام، وعند معبر المصنع أنجز الأمن العام المعادلة الإدارية والتصديق بالجداول وشطبهم من سجلات الدخول إلى الأراضي اللبنانية. في المجلس النيابي اجتماع نيابي لبناني بريطاني يبحث بدعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي، ولجنة الشؤون الخارجية تلتقي السفير الفرنسي.
4: جددت اللجنة رسمينا إلى الدعم الفرنسي المستمر للجيش اللبناني والقوى الأمنية باعتبار المؤسسة العسكرية الركيزة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار وبسلطة الدولة. وبهالعنوان هيدا عرفنا من سعادة السفير أنه المؤتمر باريس اللي كان عم ينحكى عنه قبل وأدار أو كان لازم ينعمل لدعم الجيش اللبناني عم بيصير في عمل جدي لأنه يرجع يتفعل، وإن شاء الله خلال شهر أو أكثر ممكن يكون في مؤتمر بباريس لدعم الجيش.
5: لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط عقدت جلسة لها برئاسة النائب فريد البستاني مع وزير المالية ياسين جابر في المجلس النيابي.
6: اليوم طرح موضوعين: موضوع إعادة هيكلة المصارف وإعادة الفجوة وتأثير القانون الطلع من مجلس شورى الدولة من يومين، ونحن رح نتابع أكثر هالموضوع لنوصل لحل، لأنه مثل ما هو قال وأنا أكدت وأعضاء اللجنة أنه 7 سنين خلاص إناف، لازم يطلع هالقانون وننصف الكل.
3: أوميغا يجتاح أوروبا وفرنسا تسجل أعلى معدل للحرارة في تاريخها.
7: تواصل موجة حر شديدة اجتياح غرب أوروبا متسببة في وفاة أكثر من 40 شخصا في فرنسا وحدها، وذلك بفعل ظاهرة جوية تعرف باسم حاجز أوميغا. فما هي هذه الظاهرة؟ تستمد الظاهرة الجوية اسمها من شكل حرف يوناني، وتنحصر فيها كتلة مستقرة من الهواء الساخن ذات الضغط المرتفع بين نظامين من الضغط المنخفض الأكثر برودة، ويشير عنصر الحجز إلى كيفية احتجاز منطقة الهواء الساخن ذات الضغط المرتفع. ففي الظروف العادية ينقل التيار النفاث الأنظمة الجوية بثبات من الغرب إلى الشرق، ولكن خلال حدوث ظاهرة حجز أوميغا يتعطل هذا التدفق، وقد ينحرف بنحو كبير شمالا وجنوبا ما يؤدي إلى عزل.
0: وإلى هنا نكتفي بالنشرة المباشرة من تلفزيون لبنان ببيروت. وكما أفادت السفارة اللبنانية في كاراكاس فنزويلا على أنه ما عندنا ما في أي لبناني ضرر من جراء الهزة الأرضية اللي ضربت فنزويلا صباح أمس.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

إعلاناتكم على إذاعة 3ZZZ، يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post Office 1160 Brunswick Victoria 30576.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج التي تبث عبر إذاعة تريتروزد ومنها برنامج صوت لبنان فلك الشكر، وإذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، و$16 اشتراك عادي و$11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبلزد في ملبورن. وإذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زايت.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبون البيان التالي: حرصا على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات للمعاملات أحوال الشخصية على الرقم 0493-352-717 وللوكالات على الرقم 0493-315-336. يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. شكرا لكم لتعاونكم، ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم. مع تحيات جورج زايد، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع محمد اسكندر ومسافر يا يوسف.
1: مسافر يا يوسف،
2: مسافر.

الخير عزيزي المستمع، وأهلا بك في لقاء جديد مع البرنامج المصري. كل خميس في ميعاد الليلة من 9 إلى 10 مساء، أيام السبت والثلاث من 2 إلى 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من 4 إلى 5 بعد الظهر. وأحب أبتدي البرنامج بأن مهما كان اليوم صعب فهو ليس القصة الكاملة لحياتك، قد تستمر العواصف لفترة أطول مما نتوقع، لكنها لا تدوم إلى الأبد. هناك فصول قادمة في حياتك لم تراها بعد، لحظات من السكينة ولطف غير متوقع وفرص جديدة وأسباب تجعلك تبتسم من جديد. ابتسم معايا لليلادي عزيزي المستمع، وأهلا بيك مع نادية غالي والبرنامج المصري.

النهاردة 25 يونيو 2026. ماذا حدث في 25 يونيو؟ في 25 يونيو 1678 الإيطالية إلينا كورونارو تصبح أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة. في 1788 وفي نفس اليوم فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة. في 1804 تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادوداو لمحاولة الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا. في 25 يونيو 1898 تأسيس البنك الأهلي المصري. وفي 1920 اختيار لاهاي مقراً دائماً لمحكمة العدل الدولية. في 1950 وفي 25 يونيو بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. 1965 الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لرئاسة مصر. في 1975 رئيسة وزراء الهند إنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات. في 1991 كرواتيا وسلوفانيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا. في 1998 شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.

وفي 25 يونيو 2009 وفاة مايكل جاكسون، مغني أمريكي. في نفس اليوم الموافق 25 يونيو تحتفل موزمبيق بعيد الاستقلال، وأيضاً كرواتيا وسلوفينيا يحتفلان بعيد الاستقلال.

سيلة فيها ولدي وفيها بلدي، انا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح واصلي فلاح.

والاخ الحنون البار واكرم العمال العاملين اصل العمل مقدار انا حي القنال والابطال والسويس.

المنصورة والمنوفية وطنطا بلد السيد أنوار عالمية. يا جناوي أنا ناوي الخير مية عالمية، سوهاج فيها العرب بالله وأسيوط سيدي جلال والأبطال أمامية. يا من ياوي قول للفولي دلول الحب عالمية، سيد اللوبي محبوبي ومصر جميلة بسيدنا الحسين والحسن أنوار.

الأنوار والأحرار يا معلم، والمنصورة والشرقية نور على نور ومعلم، بنها وشبانها فيها الأبطال يا معلم، المنوفية فيها سيدي شبل شبل

والآن إلى الأخبار عزيزي المستمع. نفى مصدر عسكري لبناني لقناة الجزيرة تسجيل أي انسحاب لقوات القوات الإسرائيلية من الأراضي التي توغلت فيها مؤخراً في جنوب لبنان، مؤكداً أن التعزيزات الإسرائيلية لا تزال في مواقعها. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية عن ضباط إسرائيليين متمركزين في موقع لبناني القوم أنهم لم يتلقوا أي توجيهات بالانسحاب من لبنان. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي القول أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قراراً بعد بهذا الشأن. يأتي هذا النفي المتواتر بعدما ورد في وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان، واعتبر هذا المسؤول أن التراجع الإسرائيلي بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. وسط حقل ألغام كبير تسير المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تحتضنها سويسرا في التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب بشكل نهائي وطويل الأمد، وذلك بالبحث عن حلول للقضايا الشائكة التي تتصدر جدول الأعمال. فمن اليورانيوم الإيراني إلى حركة الملاحة في مضيق هرمس وأصول طهران المجمدة والعقوبات المفروضة عليها وصولاً إلى وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يحاول الوسطاء إيجاد حلول يمكنها ضمان عدم انهيار المفاوضات. ويفترض أن تبحث فترة التفاوض المحددة بـ60 يوماً ملفات أساسية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وتتلخص في التالي: تخصيب إيران لليورانيوم، مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، أموال إيران المجمدة والعقوبات المفروضة عليها، إنهاء الحرب في جميع الجبهات. هذا الإطار الزمني يضع المفاوضين أمام مسؤوليات كبيرة ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، بيد أن الإطار الزمني المحدد قد لا يكون كافياً، وهو ما دفع الوسطاء لوضع آليات لتسهيل المفاوضات والحيلولة دون انهيارها.

ومن سوريا انطلقت اليوم الخميس في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أولى جلسات محاكمة مفتي النظام السوري المخلوع أحمد بدر الدين حسون ضمن سلسلة محاكمة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الممتدة بين عامي 2011 و2024. بثت وزارة العدل السورية جزءاً من جلسة المحاكمة العلنية الأولى للمفتي السابق الذي عرف بين جمهور الثورة السورية بمفتي البراميل، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتقال محاكمة وسيم الأسد وهو من أبناء عمومة الرئيس المخلوع. ووفقاً لقرار الاتهام الذي تلاه قاضي المحكمة يواجه حسون سلسلة من التهم أبرزها إقامة علاقات واسعة مع أركان النظام المخلوع خارج الإطار الرسمي، شملت الرئيس بشار الأسد ومدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك وكبار ضباط الجيش وزعماء الميليشيات الطائفية، التحريض على العنف عبر محاضرات ألقاها أمام مئات الضباط وعناصر الأمن والجيش، حثهم فيها على دعم النظام في مواجهة معارضيه، 3 تحريض إعلامي عبر تصريحات علنية تضمنت دعوات ضد المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين، حيث طلب عبر القناة الإخبارية السورية من سكان مدينة حلب الشرقية إخلاء منازلهم، 4 دعوة للتدمير والإبادة حيث طلب من جيش النظام إبادة وتدمير أي منطقة تخرج منها قذائف، وهدد أهالي محافظة إدلب بالقتل والتهجير قائلاً سنأتي إليكم وإن الجيش التركي لن يحميكم، وأخيراً تأييد مجرمي الحرب حيث أيد علناً العميد عصام زهر الدين المتورط بجرائم حرب وإبادة في دوما والجزيرة السورية، كما أيد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا رغم المجازر المرتكبة، وأيد قاسم سليماني المتورط بجرائم حرب في حلب ومدن أخرى.

ولعشاق عشاق كرة القدم، المنتخبات المتأهلة لدور الـ 32 في كأس العالم حتى الآن: المكسيك من المجموعة الأولى، أمريكا من المجموعة الرابعة، ألمانيا من المجموعة الخامسة، الأرجنتين من المجموعة العاشرة، فرنسا من المجموعة التاسعة، والنرويج أيضا من المجموعة التاسعة، كولومبيا المجموعة الحادية عشر، سويسرا وكندا المجموعة الثانية، البرازيل والمغرب المجموعة الثالثة، المكسيك وجنوب إفريقيا المجموعة الأولى.

وعودة إلى الأخبار. يقول شرف أحميميد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى الدول المغاربية الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا والمغرب، أن عمل هذه المنظمة الدولية ينصب في المنطقة على 5 قضايا أساسية: التعليم والتعليم مدى الحياة، والثقافة والتراث، والعلوم والبيئة والتنمية المستدامة، والإعلام وحرية التعبير، ثم المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب. ويضيف أحمديد في هذا الحوار الخاص مع الجزيرة نت أن منظمة اليونسكو عبر مكتبها الإقليمي في الدول المغاربية المتواجد بالعاصمة المغربية الرباط والمحدث منذ عام 1991 تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لا تختلف جذرياً عن رسالتها العالمية، فهي فقط موجهة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لكل بلد من بلدان المنطقة، وذلك في مختلف مجالات اختصاصها: التعليم والثقافة والعلوم والإعلام والاتصال، بهدف تحقيق أثر ملائم ومنسجم ومستدام.

ومن السودان بدأ تداول جنيهات سودانية مطبوعة حديثاً في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، في خطوة تثير تساؤلات حول مصدر هذه الأموال وتسلط الضوء على تعمق الانقسام الاقتصادي والمؤسسي في أعقاب الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات. وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء كبيرة من إقليم دارفور وبعض المناطق في كردفان، وكانت قد أعلنت العام الماضي تشكيل حكومة موازية تحت اسم تحالف السودان التأسيسي، سعت من خلالها إلى إدارة الخدمات العامة وتولي مهام حكومية في تلك المناطق، بينها صرف رواتب الموظفين.

وتعود جذور الخلاف بشأن العملة إلى عام 2024 عندما قررت الحكومة إيقاف التعامل بالإصدارات المتداولة من فئتي 500 و1000 جنيه وإصدار أوراق نقدية جديدة، وهو ما رفضته قوات الدعم السريع التي حذرت استخدام الطبعات الجديدة في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى نقص حاد في السيولة النقدية بحسب سكان محليين.

ومن القاهرة أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من أول يوليو المقبل، وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون تأمينات الاجتماعية والمعاشات والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15%. وتسري هذه الزيادة أيضاً على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي لإنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي. يذكر أن زيادة المعاشات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسهم في مساندة المواطنين على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتوفر مزيدا من الاستقرار الاجتماعي للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كمصدر للدخل. نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية قوية ومتطورة شملت العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي عزز من قدرة المجتمع على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المختلفة. وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية تهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما أن الاهتمام بأصحاب المعاشات يعكس تقدير الدولة لما قدموه من جهود في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة.

وعودة إلى القاهرة. رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريحات الإعلامي مصطفى بكري التي أدلى بها الثلاثاء مساء بشأن عدم قيامه برفع دعوى قضائية ضده، مؤكدا أن هذا الحديث غير صحيح. صرح ساويرس عبر تغريدة نشرها على منصة إكس أن مصطفى بكري اعتاد نشر الأخبار الكاذبة عنه، مشيرا إلى أنه أرفق صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 19016 لسنة 2007 تعويضات كلي لجنوب القاهرة، والخاصة بالمقال المنشور في جريدة الأسبوع بتاريخ 1 ديسمبر 2007 والتي كان بكري يشغل خلالها منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وأوضح ساويرس أن المحكمة ألزمت مصطفى بكري بصفته بسداد مبلغ 100,000 جنيه بخلاف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مؤكداً أن الحكم أصبح نهائياً وبات بعد تأييده من محكمتي الاستئناف والنقد. وأضاف ساويرس أن مصطفى بكري لم يقم بسداد مبلغ التعويض حتى الآن. سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس بعد تراجعات كبيرة لسعر العملة الأمريكية منذ بداية تداولات الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من الارتفاع الذي سجله الدولار إلى أنه استمر أدنى مستوى 50 جنيه في جميع البنوك المصرية، حيث استفاد الجنيه من ارتفاع تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية. ووفق إحصاء أعدته العربية بيزنس، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك سايب عند مستوى 49.67 جنيه للشراء مقابل 49.77 جنيه للبيع.

وما زلنا بالقاهرة، شهد الطريق الدائري بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الأربعاء حادثاً مرورياً مروعاً إثر وقوع تصادم متتابع بين عشرات السيارات في المنطقة الواقعة بعد نفق السلام، مما أسفر عن مسرع وإصابة 19 شخصاً. فقد تلقت الأجهزة المعنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام شرق القاهرة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث وتقديم الدعم السريع للمصابين.

دايما بنتكلم عن النوم المبكر والاستيقاظ المبكر. المقالة دي اتكتبت عن فوائد النوم المبكر والاستيقاظ المبكر، وبتعتبرها من العادات الصحية التي تسهم في تعزيز النشاط الذهني والشعور بالحيوية والقوة الداخلية. ولا يقتصر تأثير هذه العادة على عدد ساعات النوم فقط، بل يمتد أيضاً إلى توقيت النوم وتوقيت الاستيقاظ الذي يلعب دوراً مهماً في تحسين المزاج وجودة الحياة اليومية. النوم والاستيقاظ المبكرين ينسجمان مع إيقاع الطبيعة، فبينما قد يؤدي السهر المتكرر إلى تراجع الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالتعب وسرعة الانفعال، ومن أبرز فوائد هذه العادة ما يلي: انتعاش ذهني وصفاء في بداية اليوم. ينظر إلى الساعات التي تسبق شروق الشمس على إنها فترة تتسم بالهدوء والنقاء، حيث تكون الطبيعة في أفضل حالتها من السكينة والانتعاش. وعندما يستيقظ الإنسان مبكراً بعد نوم مريح، يصبح أكثر قدرة على الاستمتاع بهذا الهدوء واستشعار صفاء البيئة المحيطة، ما ينعكس إيجابياً على حالته الذهنية ويمنحه شعوراً بالانتعاش طوال اليوم. نمرة 2، سهولة ممارسة التأمل. يساعد النوم المبكر بعد الانتهاء من الأنشطة اليومية والتفكير والتأمل على منح العقل فرصة للراحة واستعادة التوازن، كما يسهم في تعزيز الشعور بالطمأنينة والسكينة النفسية، ويجعل ممارسة التأمل أكثر سهولة وفاعلية. نمرة 3، تحسين أو تحسن في الصحة البدنية. وطبعاً بتشير الملاحظات الشائعة إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بالنوم والاستيقاظ المبكرين مع الحصول على قسط كاف من النوم يتمتعون بصحة بدنية أفضل، كما يساعد هذا النمط على تحسين أداء أجهزة الجسم المختلفة. 4، نوم أكثر هدوءاً وجودة. يعد صفاء الذهن والحصول على نوم هادئ وعالي الجودة من العوامل المهمة للحفاظ على التوازن النفسي، فالسهر قد يخل بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم والعقل، ويؤثر سلباً في الحالة المزاجية، مما يؤدي إلى زيادة الأحلام وكثرة الأفكار السلبية أو المرهقة خلال النهار. وفي المقابل يسهم النوم المبكر في تحسين جودة النوم وتعزيز الشعور بالراحة والاستقرار النفسي.

والخير من هنا لهسكت انا وما اقولش وعيد بما نالها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد النور من هنا والخير

0: باقي دقايق معدودة عزيزي المستمع، وفي نهاية البرنامج أحب أقول إن إحنا لسنا بحاجة إلى امتلاك جميع الإجابات الآن. أحياناً يكون الأمل مجرد اتخاذ الخطوة التالية والثقة بأن التقدم ممكن حتى عندما يبدو بطيئاً. كل شروق شمس يذكرنا بأن الظلام يفسح المجال للنور، وأن كل يوم يحمل إمكانية حدوث شيء أفضل من الأمس. تمسك بحقيقة أن التغير ممكن، قد تكون قوتك أهدأ مما تتصور لكنها موجودة. استمر في التقدم إلى الأمام يوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، ولحظة بعد لحظة. الأيام الأفضل ليست مجرد أمنية، بل هي احتمال يستحق أن تؤمن به. تصبحوا على خير، مع تحيات نادية غالي.
1: أصيلة يا أبي، أنت مهما يقولوا عنك.